وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا.

واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

أيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غُلْفٌ

من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.

منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة

كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله،

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك

في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسب

كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر

به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل.

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.

على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

الروم قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

بعد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.

على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين

لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

0: قبلهم.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. بوك ني نغي لين دي نيو كين كو تي نيك سوتو 60 ديلو دي زيار كليف ديني اك كليف ادي دي نياني جام سي بير ريو سنغال اك ليكو ور دا خام نين جام سي ليپ خاج جام جوج ديلو نان كو نيان سبحانه وتعالى مو ماي نيوكو تي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بوك ني نيو ديلو فات لين وقتو جولي فجار سي دان كو جولي جومي وقتو بو تافتالي نيا فك سيملي اك جروم julli suba bi mi ngi tollu ci juroomi waxtu gu toftale ñeen fukki simili tisbar bi daan ko julli ñaari waxtu gu toftale fukki simili juroom takusan mi ngi ci juroomi waxtu tembe timisit daan ko julli juroom ñaari waxtu gu toftale ñeen fukki simili ak juroom ge mi ngi ci juroom ñetti waxtu gu toftale ñeen fukki simili ak juroom tay la aljuma fukki fan ak juroom ñett ci wéru tabaski depo juroomi fan ci wéru juin ci atum 2026 ñu delu fatelene ne khalifa lo mo fete ak walu machine bi soxna dama jey ci cadeau gi kon bokki gina ba 5h joté ba toftal ñaar fukk similek ben dañuy wéek yeen ci li nga xamanteni modi kaytu dogalu sunu borom.

الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة يا ربي لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة حتى يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا إلى الأبد والذين معه في أمته أصحابي الأخيار وأزواج أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته الطاهرين ومؤمنين بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم أمبوك يوم دي توب سا راديو سنغال انترناسيونال waxtanu diine ñi ngi lay wax benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi ñaan waxtan wi ak jotaay bi nek jotaay bu suñu borom gëreum waye ñi ngi ñaan yalla mu gëreum jotaay bi gëreum

yow demal fofu nga ni au moins dil na ñetti mam jaara ndax dama bëgg soxna jaara dama bëgg serigne touba dama bëgg serigne fallu lolu moy moi au moins fofu lay balablé ay moi au moins nangam yépp di atuné sadaqatun jariya moy sarax bo fi bayyi mu lay fekk sa bit bamel ñettel bi moy waladun salihun yad'u lahu dom ju bax jo fi bayyi mu di la ñaanal mbokk yi lolu kenn ku ne war na ci son kenn ku ne won ci gurgu ndax allah khairu tiray bi yagne ti mitina te ñafa nek nepp seen yiw lañuy dundé waye ku fi bayyi dom ju bax mu di la ñaanal mu lay fekk sa bit bamel koku nak dang koy tagat diko yé muy julli jangal ko alquran yer ko yorub diine mu xamé liko war ak liko war am lu mu jomb am lu muy bañ am lu muy rus fexé ba mu am lu muy jomb am lu muy bañ am lu muy rus waye nga fexé ba du fat waxtu amna ko xamé tane xelam dal wour na ke ni bu demal mission 1 mois keureum ken du fat julli wour na ke ni bu xey liggey wacce duna xalé ndax julli ngeen ndax yar na len ci kon mbokki aduna ci jeexna ba nopi nonu wajjal suñu keuru ëlëk ndax wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur ku laq nak manam nangami at dombu juroom fuk jëm kaw am projet bo xamanteni fi ak 50 ans la jëm bobu xamole xew sahaba yi bu mu san xey suba bala ngone jot yakande ni fatu wa mo do seigne fall do wax na aduna ñet fan demb ak tay ëlëk demb wessu na tay lañu ne ëlëk wuro gud lu way def ko tay kon lu way def ci lu bax nang ko def tay te xamni ëlëk wuro اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا مبكي دي لنا لو سين ايميشن عن نصيحه با مختار سار مو نكو تخار لغي سين بخوت سين بكو سين بكم طالب باب كر جوب نيك تي واخ كاي دي نوغي نيان ريم يالا ديف جام بي جاهي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي نيانال نيغا خامتيني بي نيو يلي سونو كيرغي ان يالا ديفا دين سين بغ ان يالا ديفا دين توفيق الهي سونو ديريكتور جنرال نيوكاي ندوكي دات باخا باخ تي حجاج جي جوغي بيت الله الحرام بارك الله في نيان ليب نفا جامو يالا يانو كتي يالا جوخ او يوم بجاه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

نبتبي وأموال اقترفتموها ولا على اليونجين جتفقوا كونت بانكيري أكوينيمل وتجارة تخشون كسادها أكشن كوميرس سن سوسيتي بونجين رجل مبيرت ومساكن ترضونها أي كريو رفت ينين بغل سن بابو بطبخكو فرنسي خالص نايس نايس الكوم مجك بودين بيري يب أحب إليكم من الله ورسوله ممكن جن بغتي الله يننتم وجهاد في سبيلي ولا دي جهاد تيونو يالا فتربصوا نيلن تكرك حتى يأتي الله بأمره بيالا اندي لمو اندي والله يالا نك موم لا يهدي القوم الفاسقين تجند مك أي ساي ساي الله أكبر يالو يالا موسى يالا اللي من في أي مريو خمني دانا كبوكو ديو خول موم رك مويتخ دين جي خجم سا بابا سا دوم سا فرير مبا سا جران فرير سا جبر سخيت وعشيرتكم لب بب اسوسياسيون بوني مال ركتي لا بوك مو خم اسوسياسيون تريبال لا زونال لا ريليجيوز لا لو مانا دون رك اك علال بو نين دي فاغو با باري دنجكو اك كوميرس بو نين نيك راغال ني بو نين جيلي بوزيسيون بو كلير ci dina ji mu yaqku ak keur yo xamni da ngeen bañu toj ko tax bu ngeen jëlé ben position bo xamni bi dafa contre la majorité de la société bi ngeen dundu mën nañu xey xey legi toj ko tax gis ngeen ko fi ci rew mi yek yek ñu le keur ji taal taal lañ ko wala toj nañ ko ndax ben position bu mu jëlone yalla ni bu de mbir yi ñu lim fi motax ba ba ngeen baña jaar fa lan yalla sante ak yonentem sallallahu alaihi wasallam ak di jihad ci yonam yalla ni mayle ma tuti rek wa fa tarabasu mayle ma tuti rek ba ma def man limay def te li nak danaka kenn ci ñun gennu ci affaire yi le wa say mbokk sa mbokk yi la jégué moy sa papa sa dom sa rek sa jabar ak say mbokk ñi la sori moy nga bokal ñom association ba xet wala lu ñu mel ak sa alal compte bancaire sa commerce ak sa kër li bu fekke moy dox ci digënté ak yalla ak yoonentem sallallahu alayhi wasallam xamal ni yaangi ci danger bu reere reere parce que kene fi fek du yoonent bi ba yalla mo li fi na la fek ci fatarabasu ne len tek rek hatta yati allah bi amri ba yalla def li muy def te nak bu la xasse yalla ba dugal bu la yalla xasse ba dugal la ci gambi c'est fini do to gindi ko mukk li bu la sekke jurom ñet mbir yi wulim jurom ñet la wala lu ko sax aba'ukum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waaw, juróom ñett la. Juróom ñett mbir yi. Bu xasse ba dugg ci sa xol bi. Yow sa fini. Di suma la mbaaw. Pour nga tegoo ci yoonu islam, jamais. Parce que lii xas na ba moom sa bëgg-bëgg. Dootoo amati lu lay leeral. Sa bët yi day flu sa nopp yi day fatt sa làmmiñ dootil waxati mukk lu ci jëm loo tax yàlla dañu wax ci alquran ni lahum a'yunun la yubsiruna biha am na ñuy bët maa duñ ko gisee wa aadanun la yasmauna biha ak ay nopp yoo xam ne duñ ko déggee parce que boo dee wax la leen neexul ñoom dèjà mettre nañu dans le frigo la yahdi alqawma alfasiqin

في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي

رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم

أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق.

معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم

فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن

الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون.

الكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل

لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم

الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب

تتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم.

كروت سخاري تقدم بودي مول في ريس ماين بودي ريجس لايف رنجا بودين سي مس جيف مان لايف من دي سبان اي غاتا دو ات اون ذا لو اي هاد يو جودي اون ذا نو هاليس جيرل ان يو ريسبكت اي ميس ا ريل فان جامبا جي مو تو لو مو نو تماغي ني دي سوغ